0: ابو تاريخ اثر كشف اليد كرمات للويل كنا عم بعضا تريكة موت بالتراب كأس ما نايش عم نربط عصا بالليل باش نسعى ونهار ايه تاري الكولي كل النار وسط البار تراري امرار رخصنا الراحة ايه رخصنا فلوس
1: كرشيت من ماسا بكنش المافاق تراري كيتهارا وكل عصاد
0: نو نو نو نو

0: حتى البريء ب 100 درهم زاد مره قلت لهم تعطس عليا ضرب معايا سي ضرب معايا تقريبا انت هنا وخلاه قلت له سي متعطس قلت له الضامن وجيب نص صباحيه وجي عطيني دار معايا الزياده
1: عوض
2: يا هو
1: عوض

ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل